لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

0: مصير.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

الحق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

إلينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

المسلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

قوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: يوفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

عليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: مجرمون.
1: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

0: تصرفون.
1: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

مفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

يعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الم

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

عظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

داد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

الرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الكتاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

التاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

حميد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

الضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم.

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

الرجيم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: يعلمون.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

مُدَبِّرُونَ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

بيوتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

قبلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

0: أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

0: لدي. تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: هلا ومية هلا ومساء الخير والعافية عليكم وعلى كل عزازنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان وكل اللي يسمعنا عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد رجعنا وياكم بمسابقة جديدة وظهرية جديدة، واليوم سؤال مسابقتنا يقول: أي حيوان يعرف بأنه أسرع حيوان في العالم، الفهد أم الدب؟ وأكيد اليوم رافقيكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وأرقامنا هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخليني أبلش باستقبال مشاركاتكم، نقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
1: أم محمد،
0: أي حيوان هو الأسرع في العالم، الفهد أم الدب؟
1: الفهد.
0: عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني، وأيضا عندي اتصال آخر. ألو، شكرا، نأخذ غير اتصال، نقول ألو. ألو ألو
2: ألو يا
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: أم حبيبة،
0: أي حيوان هو الأسرع، أي حيوان بري هو الأسرع في العالم، الفهد أم الدب؟
2: لا، الفهد.
0: عاشت إيدك يا أم حبيبة ونورتيني، وأيضا عندي اتصال. ألو ألو يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: بلال،
0: أي حيوان بري هو الأسرع في العالم، الفهد لو الدب؟
3: الفهد.
0: طيب بلال، حضرتك خارج لو داخل المخيم؟
3: لا والله داخل المخيم.
0: زين بلال، بما أنه أنت يعني مبين من صوتك أنه عمرك صغير، يعني بالعشرينات أو بالثلاثينات؟
3: لا، 19 عمرك.
0: طيب بلال، بما أنه أنت شاب فهو موجود يعني حاليا بداخل المخيم، أريد أسألك يعني وجودك بالمخيم ده يأثر على دراستك؟ ده يأثر أنه أنت ممكن يعني من شاء الله من تطلع من المخيم هم تفكر بموضوع أنه أنا شلون راح أحصل فرصة عمل إلى آخره؟
3: أكيد يأثر علينا، يعني ضرهين، يعني راح علينا الدراسة وراح نص حياتنا، يعني نص يعني شبيبتنا راحت.
0: طيب زين، مفكر إنه بعد ما تطلع من المخيم تكمل دراسة، لو تريد يعني تروح لمهنة معينة تشتغل بيها؟
3: لا والله بدي أروح على مهنة، يعني الدراسة راحت، يعني راحت علينا الدراسة.
0: زين، ما تشوف انه الدراسة ممكن يعني ترجع لها، خلينا نقول تسوي استثناء تدرس، يعني مو شرط انه ترجع للمدرسة نفسها، بس اكو الدراسات الخارجية اللي هي بس على الامتحان تروح تمتحن وتطلع للنتيجة.
3: يعني هاي احتمال يعني، بس اما دراسة مدارس يعني الواقع، يعني نحن نطلع قدامنا شغل، قدامنا حياة
0: طبعا. طيب زين بلال، هم خال ببالك انه اكو تحديات تحس راح تواجهها بعد ما تطلع؟
3: اكيد في تحديات، عايش تحديات، يعني بدنا نأسس حياة، بدنا نأسس شيء.
0: طيب يا بلال، ان شاء الله يا ربي تطلع من المخيم باقرب وقت، وان شاء الله يا ربي تتوفق بكل حياتك.
3: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا لك يا بلال ونورتني كل شهوايا. ايضا عندي اتصال.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي.
4: لازم احفظتيني؟ لازم.
0: لا والله ما احفظ، هذا صوت عبيد لو احمد.
4: عبيد ان شاء الله.
0: يا هلا عبيد. عبيد
4: يلا حيهم
0: ممنونة. عبيد، اول شيء، اي حيوان يعرف بانه هو الاسرع في العالم، الفهد لو الدب؟
4: الفهد.
0: طيب زين عبيد، سؤال، شنو التحديات اللي واجهتها بعد يعني خارج المخيم؟
4: والله قلة العمل كانت مو زيادة، يعني العمل مو زيادة، المنزل تعبان خربان متهدم،
0: يعني
4: البيئة مختلفة.
0: خلينا نقول من أكثر التحديات هي موضوع السكن.
4: أي والله الحمد لله، بس والله وضع السكن تعبان.
0: صحيح. أتذكر بالحلقات الماضية أنت قلت لي أنه السكن يعني إن كان عند أهلك أو حتى سكنك أثناء العمل، فبالحال كيف هو أنت
4: طرفين خيمة
0: بخيمة؟ صحيح
4: طرفين خيمة. أي أيوة والله، يعني ببيتي عند أهلي خيمة وبمكان العمل بخيمة.
0: طيب زين، حبيت نقول انه اليوم انت يعني تشتغل وعندك سكن، خلينا نقول يعني قاعد بمكان مو بالشارع او شيء،
4: تمام.
0: شنو اكثر شيء تشوف نفسك محتاجه؟
4: والله محتاج مبلغ صغير افتح شغلي اشتغل بيا بس.
0: طيب يعني خلينا نقول دعم مشروع،
4: مبلغ يعني افتح لك دعم مشروع صغير شيء يعيشني انا واسرتي.
0: طيب حلو،
4: لاني والله الوضع الصحي مو زياده 100%.
0: ان شاء الله يا ربي معاك يا عبيد.
4: اللهم امين
0: امين. طيب عبيد، شنو المشروع اللي ببالك؟
4: والله محل اسماني سوبر ماركت،
0: محل سوبر ماركت كلش حلو. ان شاء الله يا رب يا عبيد، يعني كان اكو دعم للمشاريع، ان شاء الله يا رب نحاول نوصل صوتكم ما نقدر.
4: ان شاء الله، الله يجزاكم الخير ويبارك بيكم.
0: ممنونه من عندك ونورتني كلش هواي يا عبيد، شكرا لك. وايضا عندي اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
1: أحلام.
0: أحلام أحلام، من هو أسرع حيوان بري، الفهد لو الدب؟
1: أكيد الفهد.
0: أكيد الفهد. طيب أحلام، يعني أنا دا أدرد شوية أصدقائنا بموضوع التحديات حاليا اللي دا تواجه الشباب بالأخص أو الفئة الشابة، إن كان بداخل أو خارج المخيمات، فبوجهة نظرك أو أنت اللي تشوفي، أيوة، شنو أكثر التحديات أو الصعوبات حالياً اللي تواجه الشباب؟
1: يعني أكيد الشغل، إنه ما بي شغل بالمنطقة اللي هم بيها، قام يطلعون على غير مكانات مشان يدورون شغل يشتغلون به، يعني ما بي فرص عمل قوية.
0: طيب زين، من ناحية الفرص العمل، خلينا نقول إنه أكو نسبة بطالة عالية حاليا بسبب قلة فرص العمل، لكن تشوفين انه هذه التحديات دا تأثر خلينا نقول على مستقبلهم، من ناحية انه مثلا خلينا نقول انه هو بقى بكل عمره بالمخيم، او خلينا نقول اكثر اغلب عمره بالمخيم فترة المراهقة،
1: أيوة،
0: وطلع شاب فما درس،
1: يعني أكيد هو كان بين الحالة مستقبل، يعني إنه بس يدرس ويخلص يعني أبلش أشتغل بشهادتي، يعني أسعى الشهادة ما قام يوظفون عليها، يعني قام ندور فرص عمل ثانية، يعني بالنسبة سوبر ماركت أو ممرض أو أي شيء ثاني، المهم إنه يجيب أكل لأهله أو لقمة عيش بس أسعى، ما بي حدا قام يبني الحالة مستقبل ثاني، ما أعتقد، لأنه المعيشة صارت حيل صعبة حاليا.
0: فعلا صحيح والله يا أحلام. زين، تشوفين انه الشخص او خلينا نقول الشاب او الشابة اللي يطلعون من المخيم، اهم لهم انه يبلشون يدرسون او يحصلون شهادة لو رأسا يشتغلون او يحصلون فرصة عمل؟
1: لا اكيد يشتغلون، يعني اذا كانوا مقطوعين عن الدراسة يرجعون عن الدراسة، وبنفس الوقت يدورون على فرص عمل يشتغلون بيها.
0: يعني المفروض انه الشباب بعد ما يكون يطلع خارج المخيم لازم يشتغلون ويدرسون بنفس الوقت.
1: اكيد اكيد، تعرفين يعني مشان يعني بدهم مشان يعيشون، لانه راح يتحطمون اذا ظلوا قاعدين وما يدرسون، راح التفكير يقتلهم، صح ولا مو صح؟ يعني هسه انا من الخميس الماضي أحاول أدق على شيء كهرباء ما كان عندنا، ضربت الكهرباء اللي بالحارة وقام يصلحون بيها، يعني اليوم تصلحت وسمعت صوتك الحلو
0: حبيبتي، فدوى لعينك إن شاء الله.
1: الله يسلمك،
0: يعني ما تنقطع أبدا عندكم الكهرباء، وإن شاء الله ما يصير عندكم إشكاليات بعد.
1: آمين آمين يا رب. تسلم عيونك
0: يا أحلام حبيبتي، نورتيني وأكيد شكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو
5: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
5: منى.
0: منى منى، من هو أسرع حيوان في العالم، الفهد لو الدب؟
5: قريت
0: شلون فهد لو توب
5: ايش السؤال؟
0: السؤال اسرع حيوان بالعالم الفهد لو الدب؟
5: فهد
0: فهد شطورة يا منى وشكرا لاتصالك. وايضا عندي اتصال. الو
6: الو
0: يا هلا من ويايا.
6: ام مهند
0: اسرع حيوان بري في العالم الفهد لو الدب؟
6: الفهد
0: عاشت ايدك يا ام مهند ونورتيني. وايضا عندي اتصال. الو
7: مرحبا
0: يا هلا من ويايا.
7: ام هيثم معي.
0: ام هيثم شلونك حبيبتي؟
7: هلا حبيبتي
0: الحمد لله يا رب دائما ان شاء الله تكونين بخير. ام هيثم اسرع حيوان في العالم الفهد والدب؟
7: لا الفهد.
0: طيب أم هيثم أريد أسألك بما أنه أنت عندك يعني طفل شاب أو خلينا نقول ولد شاب يعني عمر الشباب وده يشتغل إلى آخره، اليوم تشوفين شنو أكثر الأشياء اللي الشباب يحتاجوها؟
7: يعني أكثر شيء بيحتاجه أكيد فرص العمل، لأنه ما في فرص للعمل للأسف. يعني أنه ناس متجهة أنه للتعليم وفي نسبة كبيرة ما أنا متعلمة، اللي ما أنا متعلمة أكيد بدها فرص للعمل.
0: صحيح فعلا. زين أم هيثم تشوفين أنه التحديات اليوم اللي تواجه الشباب تأثر على عملهم ودراستهم بنفس الوقت؟
7: أكيد لكن التحديات لكن هاي كبيرة وقت ما بيلاقوا يعني بعد ما بيخلصوا دراسة أكيد ما بتتوفر لهم وظائف كمان بالمجال اللي درسوه. بيصير في إحباط عند الشباب، يعني اللي دارس هندسة بتلاقيه عم بيشتغل بالدهان، واللي دارس طب كمان عم بيشتغل بمجالات تانية غير
0: فعلاً
7: مجال الطب، حتى الصيدلي يعني الصيدلي بتلاقيه كمان عم بيشتغل بمجال غير الصيدلي، إلا إذا شو اسمه يعني ما بكان من الأوائل يعني على دفعته لحتى تتوفر له فرص يعني للعمل.
0: فعلاً
7: يعني هون أغلب الشباب اللي بالمنطقة عنا دارسي هندسي ما شاء الله وأغلبيتهم كلها دهان بلاط، يعني هاي الشغل اللي أنا ملاحظته يعني عم بيشتغلوا أعمال حرة
0: لأنه ماكو فرص.
7: لا ما في. طيب. خاصة المهندسين نسبة مهندسين كبيرة وأغلبيتهم ما يعني ما حد عم يشتغل بالهندسة.
0: زين أم هيثم بما يخص موضوع يعني هذول خلينا نقول إنه الشباب كانوا خارج المخيم كملوا دراسة وضعهم كان خلينا نقول أفضل، لكن مثلا هسه أكو شباب خلينا نقول دخل المخيم عمره 12 سنة طلع شاب
7: مثل ابن
0: العشرينات بالضبط.
7: صح.
0: زين هيك شباب ضاعت عليهم سنين من الدراسة،
7: ضاعت عليهم فرص التدريس وهلأ عم يعانوا من الاستغلال بالعمل. يعني هلأ ابني مثلا بيحاول يعني يشتغل بكذا مصلحة وكله بيعطوه أجر قليل لأنه ما متعلم يعني من قبل مصلحة، بيقولوا له أنت يعني عامل عادي نحن بدنا نعلمك، إذا نحن بدنا نعلمك المصلحة يعني نحن أنت لازم تدفع لنا ما نحن لازم ندفع لك، لهيك بيطلع بيشتغل بأجر قليل
0: يستغلون
7: يعني هذا يعني من وقت اللي اجينا لهلأ في استغلال الموضوع. يعني العامل العادي مثل ابني هلأ مو دارس وعم يشتغل بالباطون وبالشميت وبهيك أمور بياخد 100,000 باليوم، هو كون ما متعلم وما بيعرف بالمصالح لأنه حتى بالمخيم ما تعلموا إلا الحلاقة.
0: صح.
7: يعني وهون الحلاقة هون ما قبله يعني يشتغل بمحل حلاقة، صراحة هو كان عامل دورة حلاقة وبيعرف إنه يحلق حلاقات عادية، وأطلع لهون وحاول إنه يشتغل مع واحد صاحب محل كمان نفس الشيء، قالوا له كل شيء متعلمه أنت بتحطه على جنب ونحن بدنا نعلمك من أول وجديد، وخمس أشهر ما بتاخذ ولا ليرة. خمس أشهر هدولي قال بدي يعلمه فيهم يعني مقابل إنه يشتغل بالمحل ويتعلم.
0: أيوة.
7: خمس أشهر هدولي نحن بحاجة المصاري، نحن بحاجة المصروف
0: طبعاً،
7: نحن بحاجة إنه هيك ما مش الحال. هلأ عبي يدور على مصلحة إنه بيتقاضى بأجر قليل بس إنه بتعلم يعني بتعلم شوي من المصلحة مشان إذا صار معلم إن شاء الله إنه بتحسن وضعه بعد فترة
0: إن شاء الله. طيب أم هيثم ما فكرتي إنه يرجع لدراسته؟
7: والله فكرنا بس عمره صار كبير مشكلة. هون سجلنا له كذا يعني جمعية، والجمعيات اللي عم يعني عم بتدور على الأولاد المتسربين يعني لقوا عمره كبير، يعني صار 18 سنة وفوق، يعني هلا ما عاد يمشي حاله.
0: يعني لازم إلا أصغر من 18 سنة،
7: أصغر من 18 لازم يكون مشان يساعدوه بدورات صيفية ويرجع على المدرسة مثل أي طفل. يعني صراحة مع أنه صار شاب يعني، بس هو حتى يعني نفسيا بيرفضوا في الشباب يعني أنه يرجعوا لسه على المدارس بعد هالعمر.
0: صحيح طبعا، يعني راح يفكر أنه أنا إذا أشتغل أحسن مما يعني أدرس.
7: هو هيك يعني صار يعني ضاع مستقبله تقريبا بالنسبة للتعليم.
0: فعلا والله يا أم هيثم، إن شاء الله يا ربي بالنسبة لابنك الله يحفظه يا رب، إن شاء الله يتعلم المصلحة ويصير حتى أحسن من الأشخاص اللي يعلموه ويفتحوا محل أيضا
7: إن شاء الله. شكرا
0: لك، فدوة لقلبك أم هيثم، وكلش أسعدتيني ونورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي.
8: أم محمد
0: أسرع حيوان في العالم، الفهد لو الدب؟
8: الفهد.
0: عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو، بعد ممكنك الاتصال؟ مشكلة، زين خلينا نشوف كنك. أوكي. ألو يا جماعة على الخط.
9: ألو،
0: يا هلا من وياي.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، من وياي؟ شنو اسمك؟
9: شنو اسمك؟
0: أي؟
9: زيد.
0: أسرع حيوان في العالم، الفهد لو الدب؟
9: الفهد.
0: شطور يا زيد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
10: مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
10: عبد الحميد وياك.
0: عبد الحميد، شنو هالغيبة؟ صدق كذب؟
10: والله ظروف يا ساري.
0: صار يا ظروف، صار لك إيش كم شهر؟ إيش قد 3 أشهر ما مخابرنا؟
10: والله يا ساري الواتساب راح من عندي وراح رقمكم من عندي.
0: ولا يهمك، مو مهم، المهم أهم شيء إنه أنت رجعت حصلتنا، والحمد لله يعني إنه أنت تتواصل ويانا مرة ثانية. شلونك عبد الحميد؟
10: لك الحمد لله. والله الحمد لله بخير، سعيد بسمع أصواتكم. الله
0: أنا شكرا لك عبد الحميد. قبل لا أسألك السؤال، أو خلي أسألك بالبداية السؤال وبعدين ندردش، أسرع حيوان بالعالم، الفهد لو الدب؟
10: لا أكيد الفهد.
0: أكيد الفهد، زين عبد الحميد. أول شغلة، تقلت لي قبل كم شهر أنه أقاربك كان مريض وعنده ضمور يعني بالدماغ أو بالعقل إلى آخره، وكان كنتوا رايحين مستشفى وانطلبتوا فلوس، شنو وضعكم هسه، أخبارك؟
10: والله بصراحة يعني هو اتفق علي مضبوطة، كان أخوي مع ضمور دماغي.
0: وهسه شلون صار وضعه أحسن؟
10: والله يعني حاول نعالجه، بس المشكلة يعني ما في دعم، يعني ما يعني نفس الوصلات دعمنا أي مشكلة.
0: لا إله إلا الله. طيب زين، حاليا بعده بالمستشفى لو طلع من المستشفى؟
10: لا، نحن عم نعطيه جلسات حاليا، يعني كل فترة عم ناخده، بس أنا عم يعمل جلسات حاليا.
0: بلي،
10: يعني قدر الاستطاعة شوي ظروفنا صعبة، ما عم نقدر مثلا نعالجه مباشرة، فعلى الخفيف يعني قبل استطاعتنا.
0: زين، وده تجيب نتيجة الجلسات؟
10: والله على حكي يعني قالوا انه شوي انه بتحسن، يبوعوا على الحياة، يبوعوا على الواقع، يعني بحطوه امر الواقع لحتى انه بكي شوي يعني يركز يعني اكتر.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا ربي معافى، وان شاء الله يكون بالسلامة
10: ان شاء الله. وانا كمان والله سعيد بسمع صوتك، فلي فترة عم دق صام حصلي.
0: شكرا لك يا عبد الحميد، وان شاء الله يعني بالايام الجايه، يعني هسه احنا حاليا عندنا بس برنامجين اللي هو المسابقات ومضافتنا، لكن ان شاء الله بالايام الجايه راح تنطلق برامج بعد اكثر، وراح تقدر تشارك ويانا اكثر وتسمع اصواتنا اكثر.
10: هو ان شاء الله انا سالت زميلكم محمد فقلت له كافي انا اشارك برنامج جمع اهل، قال لي والله حاليا ما في برامج غير برنامجين.
0: صح فعلا
10: انا عارفك تجي الساعه 10 علمت الاهل تشاركي بالعاده اسمع صوتك ما
0: يهمك ولا يهمك ان شاء الله هذه المره يعني موجودين احنا بالمسابقات وموجودين بمضافتنا
10: ان شاء الله. يعني فاجاتيني صراحه بل يعني فرح بسمع صوتك انا.
0: شكرا لك عبد الحميد والله اني الاكثر.
10: اقبل سميتكم ريم ما اسمع صوتك كمان.

0: كيف كانت جوان؟
1: الحمد لله بخير. من وياي عند اليوم دا خربط بالاسماء.
0: معك احمد من هيرتزور.
1: يا هلا باحمد. طبعا انا اخربط بينك احمد وبين صديقنا اسمه عبيد. همي خابر اصواتكم تتشابه.
0: ما في مشكله. صورها وصورها انت.
1: شكرا لك يا احمد. احمد اسرع حيوان في العالم. الفهد لو الدب.
0: ان شاء الله الفهد.
1: ان شاء الله الفهد. وشكرا اكيد يا احمد لاتصالك، نورتني كل شهوايه. ايضا عندي اتصال اخر. الو الو الو
2: الو.
1: يا هلا وميت. هلا من وياي؟
2: ام محمد.
1: اسرع حيوان في العالم. الفهد لو الدب.
2: الفهد.
1: عاشت ايدك يا ام محمد، نورتيني. وايضا عندي اتصال. الو الو الو
3: هلا.
1: يا هلا وميت. هلا من وياي؟
3: محمود من دير زور.
1: يا هلا بمحمود. محمود اسرع حيوان في العالم. الفهد لو دو.
3: الفهد.
1: عاشت ايدك يا محمود. ايضا عندي اتصال اخر. نقول الو الو.
0: مساء الخير انسه.
1: يا مساء النور والعافيه. من وياي؟
0: ابو ماريا من دير زور.
1: ابو ماريا. اسرع حيوان في العالم. الفهد لو دو.
0: الفهد أكيد.
1: طيب أبو ماريا، اليوم أنا دا أدردش ويا أصدقائنا وصديقاتنا بموضوع يعني الشباب اللي يعني مثلا جديد طالعين من المخيم أو ممكن اللي موجودين بالمخيم. تعرف الشباب يكون دائما عندهم تحديات يواجهوها، فاليوم شنو أكثر الأشياء اللي تشوفها دا تواجه الشباب من ناحية التحديات؟
0: أول شيء تحديات فرص العمل راح تكون قليلة أو يعني غير موجودة، أو بدها مثل علم ما عنده شهادة مثلا.
1: زين. طيب أبو ماريا، شنو أكثر الأشياء ممكن اللي يحتاجها اليوم الشاب؟
0: أكيد المال، تكوين حياته ومستقبله. أكيد الأمر العمل، أهم شيء العمل، لأنه من مجرد ما لقى عمل راح يتجه في اتجاه ثانية، شرب مخدرات، كحول، دخان. أيوه
1: فعلا صحيح. يعني بهيك حالة أكيد ممكن من الضغط إلى آخره ينسحب ل خلينا نقول طرق غير قانونية وإلى آخره. طيب زين أبو ماريا، بموضوع الشباب خلينا نقول اللي طلعوا من المخيم، مثل ما تعرف ممكن هو الشاب يكون قبل المخيم عمره 12-13 سنة، طلع عمره 18-20 سنة إلى آخره، طلع هو ما عنده شهادة، راحت عليه فرصة أنه يدرس. تشوف من المفروض أنه الشاب يجي بعد ما يطلع من المخيم يدرس ويعمل بنفس الوقت، أم لازم يذب حيله أو شغفه أو كل طاقته على الشغل ويترك الدراسة؟
0: هلا احنا كنا جامعة، تركنا الجامعة من 2011.
1: زين.
0: رجعنا على الجامعة بعد ما أنه صحيح شغف راح عنا، بس الحمد لله يعني مستمرين. أما هو أنصحه يكمل يعني بالعلم، بالعكس العلم لا صغير ولا كبير.
1: حلو.
0: الكل بدي
1: يعني تشوف أبو ماريا أنه الشباب اللي دي يطلعون اليوم من المخيمات لازم ما يتركون الدراسة، أنه لازم يرجعوا لها.
0: هلا في عم شباب يقدمون تاسع أو بكالوريا، يعني تركوا من الصف الخامس قديم، يعني قبل حتى الثورة تركوا، اليوم يقدمون حسب قيمة الشهادة، من أجل تطويع، من أجل تعديل الراتب، من أجل شغلات كثيرة.
1: صحيح فعلا، لأنه مثل ما نقول يعني هو كل ما الشخص يكون شهادته أعلى كل ما راتبه أيضا بالمؤسسات أو يزيد
0: وتميزات ذات.
1: صحيح فعلا. طيب زين أبو ماريا، أكو أشخاص من يعني يقولون أنه لا خلاص طلع من المخيم راحت عليه دراسته، يلا خلاص خلي يترك الدراسة ما لا يرجع لها، خلي يروح يقرأ. فشنو رأيك؟
0: البارح في يعني شخص رجال يعني عمره 50-60 سنة يقدم بكالوريا، يعني هذا شو يستفيد منها؟ راح عليه عمره، يعني هذا يعتبر واحد مثال للشباب.
1: فعلا صحيح. زين هو هذا الشخص اللي انت دا تتكلم عنه قدم بكالوريا او يريد يرجع للدراسة او يحصل شهادة لغرض انه العمل، لو هو يريد انه يكون

0: شهادة.
1: أتوقع أن العمل مستحيل أنه ضراع للعمل، أما حب جذب العلم.
0: حب العلم كلش حلو والله يا أبو ماريا، خوش مثال هذا.
1: لا لا واقع، يعني اليوم شفناه على التواصل الاجتماعي، يعني حتى الرجال الكبير يعني فوق 60 سنة عمره.
0: فوق 60 سنة يعني المفروض هو يكون مثال يشوفوه الشباب حتى يكون عندهم شغف إنه يرجعون للدراسة.
1: أحكي لك عن رجل كان مستخدم.
0: زين.
1: يعمل بجامعة حمص.
0: زين.
1: عمل كان يحب اللغة العربية لدرجة. جاء دكتور ما الدكاترة نصحه قال له قدم تاسع، قدم تاسع ونجح. بعد سنة سنتين قدم بكالوريوس ونجح دخل أدب عربي.
0: حلو.
1: بعد 4 سنين تخرج أستاذ لغة عربية وصار معيد بنفس الجامعة بعد ما كان مستخدم.
0: ما شاء الله. فعلا يعني قصة حقيقية، وإن شاء الله يا ربي إنه كل الشباب يتعلمون أو تكون هذه القصص هي أو هذول الأشخاص يكونون مثال حي للشباب إنه لازم يكملون. طيب يا أبو ماريا، أبو ماريا شكرا لك وجدا أسعدتني ونورتني والله يحفظك يا رب. وأيضا عندي اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: أبو إيمان من دير الزور.
0: أبو إيمان، أبو إيمان أسرع حيوان في العالم، الفهد أم الدب؟
2: أكيد الفهد.
0: أكيد الفهد. طيب يا أبو إيمان عاشت إيدك نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو ألو يا جماعة على الخط. ألو. زين. ألو ألو
3: ألو ألو
0: يا هلا وميت، هلا من وياي؟
3: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد أسرع حيوان في العالم، الفهد لو الدب؟
3: الفهد.
0: الفهد، عاشت إيدك يا أم محمد. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو ألو. فصل؟ لا ما فصل الاتصال، ربط. أوكي نأخذ الاتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: محمود.
0: محمود، محمود أسرع حيوان في العالم، الفهد لو الدب؟
4: لا الفهد.
0: الفهد، عاشت إيدك يا محمود ونورتني. أيضا عندي اتصال. ألو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: أبو جميل. أبو جميل أخباركم؟ إن شاء الله جميل.
0: الحمد لله يا أبو جميلة، إحنا بخير إذا أنت بخير.
5: أبو جميل. أبو جميل.
0: يا أبو جميل. أبو جميل. أبو جميل. أيه. جدا أعتذر. أبو جميل، قبل كل شيء أجيك على سؤال المسابقة، أسرع حيوان في العالم، الفهد لو الدب؟
5: أكيد الفهد طبعا، ما بدور.
0: أبو جميل، أريد اليوم طبعا دا أدردس شوية أصدقائنا بموضوع الشباب، أنه فرص العمل وتحديات اللي دا تصير وياهم إلى آخره. فاليوم بالظروف اللي دا تصير حاليا بالبلد والبطالة وإلى آخره من التحديات، شنو أكثر شيء ممكن يحتاج الشاب بعمر يعني 18 فما فوق؟
5: يعني اللي يحتاج الشاب طبعا في الظروف هاي اللي احنا فيها، اكيد بتكون مساعدة يعني من الطرف الاهل، او اذا الحكومة بتقدر اي شكل من الاشكال مساعدة الشباب هاي الامور فهي عليها واجب طبعا، هاي ضروري اكيد.
0: زين.
5: وفرص العمل اكيد قليلة، يعني الناس تعرف وكل العالم تعرف الحشاء، ما بي يعني فرص عمل ما في.
0: زين، نشوف يعني لو مثلا خلينا نقول اكو مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة ممكن يستفادون منها الشباب اكثر؟
5: اكيد اكيد، اذا في تعاون في ناس تفهم الموضوع هذا، المواضيع هاي اللي صايرة عندنا بشكل يعني
0: نعم
5: كبير في المنطقة،
0: فعلا
5: في مشاريع صغيرة ممكن نساعد فيها الشباب، يعني موضوع تجارة، موضوع عمل، يعني هيك يعني يساعدوا أي مشروع، أي مشروع يعني، لو حتى شغلة يعني اختراع أو شغلة، حتى لو بناء،
0: حتى لو
5: أو
0: بناء
5: مصلحة.
0: فعلا والله يا أبو جميل، وإن شاء الله يا ربي يعني إن كان الحكومات أو حتى المنظمات إن شاء الله يا ربي تكون من قبلهم تصير مثلا مبادرات لمساعدة الشباب. إن شاء الله يا رب. وشكرا لك كل شوية أبو جميل، أسعدتني ونورتني. وأبو جميل كان آخر اتصال ويانا. زين يا جماعة خلينا نشوف الرسائل، منو دازلنا رسائل؟ بس اعطيني مجال شوية، دقيقتين. عندنا عمر، وأيضا أبو محمد وأم ليث، وعمر همين دازلنا رسالة، وأيضا عندنا أبو أحمد، وعندنا أحمد، وعندنا همام، أيضا عبد الله، وكثير من الأشخاص دازين رسائل وكاتبين إنه الجواب الفهد. واليوم سؤال مسابقتنا يقول: أسرع حيوان بري في العالم ما هو؟ الفهد لو الدب. الجواب أكيد هو الفهد. فيا جماعة الخير شكرا كل شهواية لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال، كل اللي أيضا بعث لنا رسائل، وأيضا شكرا لكل اللي اكتفى بالسمع. أكيد خلصنا مسابقات اليوم، كنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد. إن شاء الله دائما تكونون بألف صحة وعافية ومع ألف سلامة. باي باي.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلم. اسمعونا على الموجة 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. اسمعنا براديو
1: حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: لديك.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو
2: حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
0: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

يسعد اوقاتكم مستمعينا، يا هلا وغلا بكم وين ما تكونون. برنامج مضافتنا بلش اليوم وياكم الاثنين على الهواء مباشره. تحياتي انا محمد، وتحيه من فهد في الاخراج.

مستمعين اليوم راح نحكي بملف احتياجات طبعا وما يواجه ذوي الاحتياجات الخاصة من العائدين وقاطنين المخيمات بما يواجهوا أكيد من تحديات مضاعفة تتعلق بتوفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي فرص الاندماج بالمجتمع مما يجعل دعمهم مسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة. برأيكم ما أبرز احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من العائدين وقاطنين المخيمات؟ كيف يمكن تحسين واقعهم وضمان اندماجهم بشكل أفضل في المجتمع؟ على أرقام هواتفنا 962-554-631 و932-959-597 اتصالاتكم ورسائلكم يا مليون هلا بكم.

0: يا مليون هلا بكم مستمعينا. نبلش بالاتصالات معانا، اولى اتصالات اليوم، نقول الو يا مساء الخير والعافيه.
1: مساء الانوار.
0: هلا بعبد الحميد، هلا حبيبي، كيف حالك يا عمري؟
1: والله الحمد لله، استعد بسرعة صوتك، انت كيف حالك
0: يا عمري؟ بخير الحمد لله وشكر، ربي يسلمك يا طيب. عبد الحميد، برأيك شو هي أهم التحديات اللي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة من العائدين قاطني مخيمات بشكل عام؟
1: في عندك مثل العمل، الرعاية الصحية.
0: نعم، ما بيحصلوا ما بيحصلوا فرص عمل بسبب وضعهم.
1: يعني مثل السكن كمان، يعني انا كنت داخل مخيم طاير، بالنسبه لي حاليا يعني شكل كبير مثل السكن والرعايه الصحيه، يعني في هذا كان شيء انه السكن والعمل.
0: فبكل هذا بدك تعاني من عدهن، وبالنتيجه هذا الحال اللي بدك تعيشه.
1: بالضبط، يعني حتى صار في شيء انه لك يعني نوع من الدماغ، يعني
0: شو كانت صعوبة الاندماج بسبب اللي تذكرتها، لو اكو اسباب اخرى ممكن نفسية اجتماعية؟
1: قلنا لك انه شلون يعني مش نفسية، يعني شيء عامل، يعني هو كان بمخيم وطلع فجأة صار برا، يعني واحد يكون مثلا اكثر بيتعوش الله، يعني فجأة برا فشوية حيصير ضغوطات، كانت شوية بحيث الواقع، يعني صراحة بحيث الواقع اللي هو فيه
0: صح،
1: يعني فينا بس أنا مثل العمل سكن،
0: يعني هو ما مهيئ للاندماج بسبب احتياجاته الخاصة اللي لازم تتوفر سواء من حكومة من منظمات إلى غيرها.
1: بالضبط، يعني أنا خرجت مخيم، يعني مفروض مثلا أول كم شهر يعني ما صرت تدعمني لبين ما مثلا أنا أخذ مثلا أمن عمل أمن سكن.
0: نعم،
1: يعني شيء رمزي، يعني فاحنا ما بتلقينا يعني اي شيء من احد المنظمات، فواجهنا كثير صعوبه.
0: وهذا ما صار بالنسبه لك ولا الاشخاص اللي تعرفهم على الاقل الحواليك من اصحاب الاراده العليا، انا هيك احب اسميهم، ما احب اسميهم ذوي الاحتياجات الخاصه صراحه. فبالنتيجه هذا اللي تعيشه. طيب يا عبد الحميد، يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك ومشاركتنا ايضا تجربتك وقصتك. عندنا اتصال اخر، يا مساء الخير والعافيه.
2: يا مساء النور يا هلا.
0: يا مليون هلا، كيف حالك اليوم؟ ان شاء الله بخير.
2: الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك، خبرني، هل تعتقد انه الخدمات الحالية هي كافية لدعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإرادة العليا في المجتمع؟
2: حسب والله.
0: يعني كيف حسب؟
2: يعني مثلا في ناس طلعت مثلا من المخيم،
0: اي
2: تمام، ما عندها بيت، ما عندها قرايب، وفي ناس ما عندها قدره مثلا انها تدفع، وفي ناس طلعت عندها تدفع عندها مصاري، يعني تستاجر بيوت لين ما تنظم وضعها، عادي يعني عندهم شغله عاديه. اما ما عنده وين يروحوا بحاله، صح ولا لا؟
0: ما في دعم بالنسبه لهم لهذه الفئات الخاصه، خلينا نقول
2: ابدا ابدا.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك. اتصال اخر، يا مساء الخير. ألو يا هلا. طيب أيضا مستمعينا، يعني إذا ما نجي أنه دائما نقول ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء أكيد أساسي من المجتمع ولهم حق كامل بالرعاية والعيش الكريم، نتيجة مجتمعاتنا اللي عاشت حروب ونزاعات وصراعات، فعندنا نسبة ليست بالقليلة من ذوي الإرادة العليا، دعمهم ودمجهم هي أكيد مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات حتى تحسن الخدمات الموجهة لهم، أكيد يسهم بتعزيز الاستقرار الاجتماعي وكذلك حتى الإنساني. خلينا نأخذ اتصال آخر، نقول له يا مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شلونك أستاذ العزيز؟
0: الله يحفظك ويسلمك، إن شاء الله بخير.
3: ابو والله الحمد لله، ابو ايمان من دير الزور.
0: نورتنا يا عمري، اكيد ابو ايمان كل الهنيك.
3: هذا بيك،
0: الله يسلمك. ابو ايمان، يعني بمجتمعاتنا انا كنت قبل شوي دا احكي انه كثير من اصحاب الاراده العليا من ذوي الاحتياجات الخاصه بسبب الظروف اللي اكيد نعيشها، برايك شنو هي اهم احتياجاتهم وشلون ممكن يدعمهم المجتمع الجهات المعنيه؟
3: والله أستاذ شوف، هم أصحاب الاحتياجات الخاصة احتياجاتهم كثيرة.
0: لا
3: يعني لازم أقل، يعني لازم تكون موجودة، يعني أقل شيء مثلا عندك الرعاية الصحية، التعليم، الدعم النفسي والمجتمعي أهم شيء.
0: هذان النقاط الأساسية اللي برأيك اللي ممكن تفرق وياه؟
3: والله هذان تقريبا، يعني هذان النقاط الأساسية، يعني تقريبا الرعاية الصحية، يعني مثل تأمين مثلا كراسي متحركة، سماعات،
0: زين أنت سألك
3: أطراف صناعية مثلا
0: واضح، لكن شنو دور الأسرة، دور المجتمع اليوم بتحسين حياتهم اليومية؟ نقدر نقول لهم دور ولا الأمر لا هو يختص ويختصر بالجهات المعنية؟
3: لا أستاذ، يعني إحنا اليوم ما نقدر نحمل مثل الدولة هي تكون المسؤولة عنهم، أكيد الأسرة والمجتمع والكل، يعني الكل بده يكون مشارك بعملية دمجهم وتوفير احتياجاتهم، يعني الأسرة أكيد والمجتمع.
0: واضح.
3: يعني أستاذ اليوم الدولة ممكن تأمن لهم فرص عمل، ممكن تأمن لهم وسائل مساعدة لهم، يعني مثل أطراف صناعية أو سماعات أو توفير مثلا
0: اللوازم الأساسية اللي المجتمع ممكن صعب يوفرها لهم.
3: المجتمع صعب والعائلة صعب، يعني اليوم مثلا الضرير والفاقد السمع الأسرة ما تقدر تفيده بشيء، يعني المفروض الدولة تأمن له سماعات، أطراف صناعية، يعني هيك شيء.
0: طيب واضح جدا يا ابو يمان، يعطيك العافيه حبيبي، شكرا لك واتصالك يا طيب. يمكن اتصال اخر نقول له يا مساء الخير.
4: مساء النور.
0: يا هلا، مساء الانوار،
4: كيفك؟
0: امورك ان شاء الله بخير اليوم.
4: الله يحفظك. خير الحمد لله، دايلك بالصحه والعافيه يا رب.
0: في دول عمرك نورتنا ابو جاسم.
4: نور وجهك. ايوه،
0: برأيك شنو أبرز أشكال الدعم ممكن اللي لازم تصير لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يعيشون على الأقل حياة كريمة ومستقرة؟
4: والله أهم شيء أول شيء وآخر شيء هي الرعاية الصحية.
0: شو نوع الرعاية الصحية؟
4: بحاجة الدعم، يعني اليوم حسب نوع الحالة، يعني كل إنسان له حالته الخاصة بيه،
0: يعني بتوفير الأطراف الصناعية مثلا، بأمراض إلى آخره، المتابعة.
4: اليوم اللي عنده سمع بده سماعة، اليوم اللي ما بتوره إجره بده أطراف صناعية، يعني حسب نوعه، يعني الحال عنده.
0: طيب هذا الشيء ما متوفر برأيك؟ يعني
4: متوفر، ولكن يعني مو كل الإمكانيات، يعني ما بي دعم إلهم، يعني إلهم.
0: نعم. زين، كمجتمع، أسرة، بيت، مجتمع،
4: أيوة،
0: كيف نقدر إحنا يكون لنا دور أكبر بدعمهم؟
4: اليوم الإنسان اليوم طلعهم اليوم للمخيمات، ما عندهم لا منازل لا بيوت، يعني نتيجة ظروف الحرب، يعني ما عندهم أي شيء. اليوم لازم نقدم لهم دعم اجتماعي ونفسي بنفس الوقت، نقدم لهم منازل طبعا، أيوة، وشلون فرص تدريب، يعني ندمج بالمجتمع، يعني تمشي يندمجون ويتأقلمون بالحياة، يعني.
0: نعم نعم نعم نعم، واضح جدا يا محمد، يعطيك العافية، شكرا لرأيك. اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: ألو
0: عبيد، شونك حبيبي؟ عبيد أمورك؟
5: على راسي يا حبيبي، راسي يا غالي.
0: يا عمري نورتني عبيد،
5: الله يكرمك ووفقك، والله الحمد لله.
0: عبيد، أدرس لك الخدمات اليوم، المنظمات، الحكومات، الخيرين، هي كافية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة استقرارهم، دمجهم بالمجتمع، يعيشون حياتهم من جديد؟
5: والله يا غالي، منظمات وإنسانية نادرة أبدا، نادرة،
0: نادر جدا، خلينا نقول بالنسبة لذوي الاحتياجات،
5: عالمية مابي، هذول الاحتياجات أمورهم تعبانة، سورية أمورهم تعبانة،
0: الله يكون بالعون، يا ربي يسهل عليهم، لأن أكيد طبعا تحياتنا لك عبيد، شكرا لرأيك، لأن أكيد هذه الفئة تتجاوز يعني اللي يواجهوه تحدياتهم هي مضاعفة، تتجاوز صعوبات حياتنا اليومية. خلينا نروح إلى أبو محمد. حياك الله أبو محمد.
6: السلام عليكم.
0: هلا ومليون غلبيك.
6: يا هلا يا هلا بيك.
0: شلونك يا حبيبي؟
6: حياك الله. الحمد لله رب العالمين.
0: الله يديمها. أبو حمود، اليوم حبينا نخصص حلقتنا لذوي الإرادة العليا، ذوي الاحتياجات الخاصة، من عائدين، قاطنين مخيمات. أغلب الناس يعني عللوا مشاكلهم بتحديات كبيرة وتحديات مضاعفة، فبرأيك شنو الحلول على الأقل اللي واحد ممكن يقدمها لهذه الفئة؟
6: والله أول شيء نقول أن أهل الاحتياجات الخاصة هم جزء أساسي من المجتمع، ونسأل الله الله يعينون ويعني ويكتب أجرون على هالشيء اللي يعني الابتلاء اللي صاروا به.
0: نعم.
6: فأكيد في صعوبات مواجهة، من يعني أهم الصعوبات ضعف الوصول للخدمات الصحية، مثل من نقص من الأجهزة المساعدة كالكراسي المتحركة. نعم. يعني محدودية فرص العمل، ارتفاع معدل الفقر.
0: نعم.
6: في بعض التحديات اللي بنشوف بعض الأشخاص هي النظرات المجتمع السلبية التي قد تؤدي إلى عزل أو تهميش دور بالمجتمع.
0: نعم، هاي نقطة جدا مهمة. شنو الدور يعني اليوم المجتمع اللي ممكن يسوي بهذه النقطة؟
6: نعم يعني لازم اليوم نحن نقف إلى جانبهم، لازم ننشر الوعي المجتمع حقوق هاي الأشخاص.
0: نعم.
6: فأكيد يعني من أهم يعني اللي نحسن يعني يقدموا لنا تأمين وتحديد الخدمات الصحية والتأهيلية، توفير الأجهزة المساعدة واللازمة، والعمل على تأهيل المدارس والمرافق العامة وتكون أكثر ملائمة لاحتياجاتهم.
0: نعم.
6: دعم برامج التعليم والتدريب المهني التي تمكنهم من كسب مهارات.
0: نعم.
6: والدخول في سوق العمل حتى ما ينشروا حالهم بعزلة.
0: نعم. كل هذه الأمور اللي ممكن تساهم بمصطلح الاندماج.
6: نعم نعم.
0: واضح جدا يا أبو محمد، يعطيك العافية. بالتالي يعني ليش دمج ذوي الإرادة العليا، ذوي الاحتياجات الخاصة، هو لازم شيء مهم بالمجتمع، لأنه هذه الفئة يمتلكون قدرات، يمتلكون مواهب، ممكن أن تساهم ببناء المجتمع إذا توفرت لهم الفرص المناسبة والآلية المناسبة. الاندماج ما يعني تقديم المساعدة فقط، بل لا، أيضا ضمان مشاركتهم الكاملة مثل ما تحدثوا مستمعينا بالتعليم، العمل، الحياة الاجتماعية، وحتى صنع القرار. أروح إلى اتصال آخر. يا مساء الخير. ألو.
7: يا مساء النور. يا هلا.
0: أهلين أبو شهاب. هلا أبو أحمد، كيف حالك اليوم؟
7: تمام الحمد لله
0: يا حبيبي، ربي يسلمك. كثير من الناس تحدثوا عن تحديات يواجهها أصحاب الإرادة العليا، ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزها صحة، تعليم، الآخرة، لكن اليوم كمجتمع كيف ممكن يكون لنا دور أكبر بتقديم الدعم لهم؟
7: والله شوف، اليوم المجتمع أهم شيء التوعية اليوم. تمام.
0: من أي ناحية؟
7: المجتمع واعي اليوم، لما المجتمع يكون واعي اليوم تجاه الأشخاص هذول أو الفئة المعينة، من هم جزء أول شيء أساسي من المجتمع. يعني لو مو أساسي يعني الله سبحانه وتعالى ما كانوا موجودين، بس لكن الله سبحانه وتعالى موجودين، يعني لنشوف إحنا هل قادرين على أنه نتعامل معهم، يصيرون جزء منا، إحساسنا بيهم، مشاعرنا. طيب المجتمع يعني أهم شيء التعامل معهم، يعني من دون تمييز. يعني اليوم ما نميز بين شخص وشخص، ما نميز بين السليم وبين مثل ذوي الهمم أو الفئة هاي من المجتمع.
0: أول نقطة يعني دافهم منك، أول نقطة هو عدم تمييزهم عن الفئات الأخرى للمجتمع. حلوة نقطة.
7: تمام
0: جدا.
7: تمام تمام. نعم. تمام تمام. اليوم اذا صار بتمييز بينهم وبين الفئه الثانيه، هنا بده اول شيء يضيع حقهم، وثاني شغله راح يصير تنمر عليهم يعني مع الايام الجايه.
0: نعم، نقطه جدا مهمه. طيب. يا احمد انا طيب. كلش اشكرك عليها، يعني يعطيك العافيه يا ابو شهاب، تحياتنا لك ولرايك. حيا الله من قال. عندنا اتصال اخر. يا مساء الخير والعافيه. الو. الو يا هلا. ألو، مين معانا؟ تفضلوا. طيب يسمعونا ولا لا؟ ألو مساء الخير.
8: مساء النور يا هلا.
0: أهلا وسهلا يعطيك العافية.
8: هلا فيك الله يعافيك يا
0: مرام بس. صح؟
8: لا سارة.
0: سارة آسف يا سارة صوتكم
8: ايه؟
0: خواتنا العزيزات صوتكم ديت شابه ما أعرف ليش هسه شوية
8: ميزون. لأن نحن بنقرب بعض.
0: يعطيكم العافية.
8: نحن خوات لأنه
0: ها
8: الله يعافيك.
0: أها خوات أختي. يا عيني يا عيني كلها تنورينا أنت والأخت العزيزة
8: كلك زوق. يا رب الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك سارة. يعني الله يحفظكم يا ربي. أكو أحد من عائلتكم من أقاربكم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
8: كيف يعني؟
0: يعني مثلا فاقد أحد الأطراف، عنده فد مشكلة بجسمه بشكله، خلل عقلي، يعني خلينا نقول من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
8: لا لا الحمد لله ما في هيك شيء.
0: طيب لو شفتي احد بالشارع اليوم شو افضل تعامل معاه وكيف فينا مجتمع اليوم نقدم الدعم لهم؟
8: هلا انا يمكن ما اقدر اني ممكن ساعدهم بمال، بس ممكن اني ساعدهم بالطريق، باني اعبرهم مكان، اني ساعده بالسياره او شيء، بشغلات يعني بسيطه، كلمه حلوه مثلا، معامله طيبه، يعني مو كل شيء هو المال، يعني بجوز شغلات ما نقدر عليها وشغلات نقدر عليها، الرأفة الحنية، يعني
0: الكلمة الطيبة صدقة، هكذا أوصانا رسولنا طبعا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالنتيجة ممكن هذا أضعف الإيمان، مثل ما نقول إنه خلاص تعامل وياه كإنسان شيء طيب وخلاص.
8: صحيح أكيد أكيد ما أميز عن يعني كمان هذا ابتلاء من الله عز وجل، يمكن يكون أفضل مننا عند الله عز وجل.
0: فعلا وما يزكي الأنفس إلا الله. وبالنتيجة اليوم ممكن هذا أعماله أصلح مني ومنك عند رب العالمين.
8: صحيح صحيح، أصلا هو يعني مرفوع عنه القلم.
0: صح.
8: الحمد لله رب العالمين. الله يعيننا نحن يا رب.
0: الله يسلمك يا سارة. تحياتنا أيضا لأختنا العزيزة وشكرا لاتصالك. اتصال آخر يا مساء الخير. ألو يا هلا حياكم الله، أنتم على الهواء مباشرة، من ويانا؟ ألو مساء الخير، مين معانا؟ تفضلوا. أهلين مرحب
9: مرجان.
0: أهلين مرجان، كيف حالك؟
9: تمام.
0: نورتي يا مرجان، كل الهلا. مرجان برأيك هل تعتقدين أنه ما يقدم الآن لذوي الاحتياجات الخاصة هو كافي من أجل دعمهم دمجهم في المجتمع وخاصة من المجتمع نفسه؟
9: والله ما فهمت عليك.
0: ما فهمت علي زين. أوكي أسهلك سؤال، شو اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة شو هي أبرز التحديات اللي دتواجههم برأيك المفروض يتم توفير لها؟

0: من هم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هم الأشخاص اللي عندهم إعاقات جسدية أو حسية أو ذهنية أو نفسية، يعني شوية الله يسلمنا ويسلمك عندهم مشكلة، يا أما في جسمه مقطوع الأطراف مبتور، يعني بهاي الفئة. عرفتي هسه؟
1: عرفت، شكرا. طيب لك
0: يا عين، يعطيك العافية يا مرجان، وشكرا لك يا واردة. عندنا اتصال آخر بعد مرجان، يا مساء الخير والعافية. ألو يا هلا، مين معانا؟ تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك صديقي؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله بخير، شلونك؟ شخبارك؟
0: والله سأل عليك يا حبيبي، نورتني.
2: تسلم.
0: سؤال، عندك أحد من أصدقائك رفقاتك هم خلينا نقول يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما معنى عندهم مشكلة جسدية، مشكلة خلينا نقول بإيدهم رجلهم، فاقدين الأطراف؟
2: لا،
0: ولا حتى يعني في المنطقة؟
2: لا لا.
0: طيب لو شفتهم كيف تتعامل معاهم؟ كيف المفروض؟
2: يعني إذا كانوا معاقين وهيك؟
0: أي نعم صح.
2: أتعامل معهم بحنية، يعني إنه أعطيهم مثلاً كلمة طيبة وهيك يعني.
0: حلو يا روحي، وفعلاً هذا أبسط شيء اليوم تقدمه، برافو عليك وعاشت إيدك ويا ربي يحفظك ونعمة التربية منك. اتصال آخر، فهد. ألو مساء الخير. ألو يا هلا. طيب خلينا نروح شوي للرسائل. طبعا في رسالة طويلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد أو يعد ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات اللي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، ولا سيما بين العائلات العائدة إلى مناطقها بعد سنوات من النزوح، أو تلك التي ما زالت طبعا تقيم في المخيمات. فهذه الفئة تواجه تحديات مضاعفة تجمع بين آثار الإعاقة من جهة وصعوبات النزوح أو العودة من جهة أخرى، مما يجعلها أكثر عرضة للحرمان من الخدمات الأساسية وفرص الحياة الكريمة. من أبرز التحديات اللي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في المخيمات والعائدون إلى مناطقهم ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والتأهيلية، ونقص الأجهزة المساعدة كالكراسي المتحركة والمعينات السمعية والبصرية، إضافة إلى الصعوبات التعليمية التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس أو استمرارهم فيها، كما يعاني الكثير منهم من محدودية فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر، فضلا عن بعض النظرات المجتمعية السلبية التي قد تؤدي إلى عزلهم أو تهميش دورهم في المجتمع، ناهيك عن البنى التحتية في الكثير من المخيمات والمناطق المتضررة. رسالة بصراحة فيها كثير من التفاصيل، لكن خليني أرجع للاتصال معانا، نقول ألو يا مساء الخير والعافية، يا هلا مين معانا؟ ألو
3: مساء النور.
0: مساء الخير والعافية، يا هلا يا هلا، مين معانا؟
3: ياسمين.
0: أهلين ياسمين، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: يا رب دوم. ياسمين، في حدا من رفقاتك هم يعني خلينا نقول معاق أو هو بحاجة إلى مساعدة جسدية ولا لا؟
3: لا
0: ما في، الحمد لله. طيب لو شفتي في حدا بنت من الأصدقاء كيف بتعامليها؟
3: أكيد بساعده،
0: بساعدي. أو لو شفتي رفقات مثلا عم يتنمروا عليه، عم يحكوا عليه أو يقلدوا عليه، كيف إن أنا حيكون ردة فعلك؟
3: حرام، يعني ما
0: بصير. حرام ما بصير. صح، حرام ما بيصير، ونعمة التربية. يا ياسمين شكرا أكيد لاتصالك. عندنا اتصال آخر، نقول له يا مساء الخير.
4: هلا مساء النور. هلا
0: هلا أبو حميد، شلونك يا طيب؟
4: الله يسلمك يا رب. الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
0: اخبارك استاذ، ان شاء الله امورك تمام.
4: والله الحمد لله بخير، شو اخبارك انت؟ ان شاء الله بخير.
0: والله ماشي الحال، ربي يسلمك. ابو حمودي، كثير من الناس عللوا مشاكل وابرز التحديات اللي تواجهها، لكن شو الحلول برايك؟ خاصة إذا كان عندنا أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مدارس ما مهيئة، دور الرعاية هي الرعاية الصحية هي ده تشوف يعني وضعيتها ليس بأحسن الأحوال أكيد.
4: والله بالنسبة يعني الأشخاص يكونوا

0: علاج خاصة لازم برعاية يعني تقوم المنظمات مع المحلي يعني. يعني هذا الطفل اللي يكون عنده إعاقة بحاجة مثلا لجنة فيزيائية، حاجة مثلا رعاية صحية، إذا الأهل مثلا مهم عندهم قدرة مثلا حتى يجوبوا مثلا على المشافي ولا كذا، فلما يكون بالاهتمام بهم يعني صراحة.
1: طيب الوضع انت تشوفه يعني هو على البركة ماشي مثل ما نقول في بعض المناطق، كمجتمع احنا شو دورنا هنا؟
0: والله اقل شيء يعني اقل شيء مثلا مدرسة ولا بشيء، اقل شيء ما خلي الاطفال الثانيين ومشاكل نفسية يعني. كان واحد يساعد باللي يقدر عليه، لو كان مادي بسيط او بكلمة طيبة صراحة يعني.
1: نعم فعلا هذا الشيء ممكن ابسط الامور اللي ممكن احنا نقدمها. يعطيك العافية يا حبيبي ابو محمد. خلينا نروح لاتصال اخر. يا مساء الخير. الو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتقد ام حميد.
2: اكيد حميد.
1: يا مليون هلا، عاش من سماع الصوت، نورتينا، سعيد جدا بسماع صوتك اختي العزيزه.
2: تسلمي يا رب.
1: الله يسلمك ام حميد. خبريني، عندكم احد من ذوي الاحتياجات الخاصه قريب من العائله؟
2: لا الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يا ربي طبعا يسلمكم. لكن شلون تشوفين حياتهم اليوم في المجتمع؟ ايش قد صعوبتها؟ ايش قد احنا كمجتمع نقدر نوقف وياهم؟
2: والله حاليا مع المجتمع كويس.
1: حلو. ده شوفين تعامل يعني المجتمع جيد، لكن تنقصهم فرص عمل، تنقصهم خلينا نقول دعم، رعاية صحية اكيد.
2: هلا يعني فرص عمل يعني ان شاء الله لك المعدقة صعب. صعب كثير انه يلاقي عمل. بس احنا الحمد لله انه عم يشتغلوا ومقابلين المجتمع ووضعنا عمل معهم.
1: الحمد لله، ربي يسلمكم يا أم حميد ودائما معافين وتعيشون يا ربي حياة حلوة. شكرا لك أم حميد. واتصالك اتصال آخر أخير أعتقد ويانا. أقول ألو مساء الخير.
3: هلا مساء النور أستاذ.
1: هلا قلبي يا مليون.
3: هلا بيك يا غالي.
1: ربي
3: يا هلا بيك والله.
1: أبو أحمد أعتقد إذا ما غلطان أني.
3: لا بالله أبو مالك الله يسلمك.
1: أبو مالك يا عمري آسف جدا، شخبارك أبو مالك؟
3: الله يسلمك يا رب والله الحمد لله.
1: الله يسلمك. اليوم أبو مالك ده نحكي على الفئات اللي بحاجة لرعاية صحية من المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقة جسدية أو حسية. ما أعرف إذا أكو أحد من أقاربكم يعني بيهم هذا الشيء ولا لا بالبداية؟
3: هي كانت خلقة ربانية فهاي من الله سبحانه وتعالى،
1: لكن بعض بسبب يعني الحروب أو الأزمات أو حوادث.
3: ضمن الأزمات ما بي يعني بي من قرايب يعني مو شخصيا يعني يقربوا لي ناس تصابت بالحرب وتعاقت.
1: نعم.
3: هاي يعني لازم يعني لازم تجيهم مساعدات يعني لازم ما حد ينساهم.
1: ليش برأيك هاي الفئة يعني تحتاج مساعدة أكثر من الفئة خلينا نقول الربانية؟ بالتالي هم الاثنين يعانون، ليش ميزت خلينا نقول؟
3: هاي خلقة ربانية بده يصبر عليها الواحد امتحان من رب العالمين، تشوف صبرك على ما على على ما ابتلاك، على ما تشوف يوز بعدين الله ينعم عليك ويشفي الشيء اللي عندك يعني. ما اما هاي اليوم معركة خسارة فاضطر الامر الى بتر ساقه او بتر يده او تصابت عينه يعني بعد ما كبر بالعمر، ما تصاب هو صغير.
1: أينا.
3: يعني في اليوم عمره 20 سنة وتصوب يعني هذا ما يقدر لا يعني مو بده شوية مساعدات
1: بالضبط يعني ما خلني نقول ما مندمج بالموضوع، ما عايشها سابقا، صار الصدمة
3: تمام
1: بليلة وضحاها يعني أصبح عاجز،
3: بده رعاية يعني بده الرعاية النفسية قبل الرعاية الصحية، يعني لازم شوي رعاية نفسية تتأقلم مع الجو. يعني اليوم فجأة شدان بترة إيده أو عينه أو رجله، يصير عنده عقدة نفسية بده يخلص منها، والمساعدات هي تجي. يعني اليوم يجوز ما بده مساعدات، بده شيء يطلعوا من حالة اللي كان بيها.
1: نعم واضح جدا يا ابو مالك، يعطيك العافيه وشكرا لرايك وعلى كلامك. اكيد بالتالي شلون نعزز اندماجهم؟ تحياتنا لك ابو مالك.
3: حياك
1: ربي يسلمك. اول شيء نشر ثقافه احترام التنوع وقبول الاخر، تهيئه المدارس والمراكز الخدميه اللي نستقبلهم، لازم توفير برامج تدريب وتاهيل مهني مناسب، دعم اكيد مشاركتهم بالانشطه الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه، شجعوا المؤسسات على توفير فرص عمل ملائمه لهم، وشاركوهم في المبادرات والفعاليات المجتمعيه. خلينا نروح الى رساله وصلتنا، تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات اللي تتلائم احتياجاتهم مثل تعليم، صحة، مهن إضافة، لتوفير فرص عمل مناسبة تضمن لهم الاستقلالية والاندماج الفاعل في المجتمع. آخر اتصال ويانا نتعرف على اسم الكريم. يا مساء الخير والعافية، يا هلا.
4: أم بشار.
1: أهلا أم بشار، يا مليون هلا بيك، نورتينا أم بشار.
4: أهلا فيك.
1: الله يسلمك أم بشار. برأيك موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة شقد نحتاج لتسليط الضوء عليه، أنه الناس توعى بموضوع التكافل الاجتماعي، العدالة، القيم الإنسانية، توفير احتياجاتهم على الأقل؟
4: إيه
1: طبعا الأشخاص
4: لازم نوفر احتياجاتهم.
1: كيف؟ كمجتمع ولا حكومة ولا مين؟
4: المجتمع.
1: طبعا بالمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة يا مبشار هم الناس اللي يواجهون صعوبات أو إعاقات جسدية، معوقين، مبتوري الأطراف لأسباب ممكن ذكر أحد الإخوان ربانية، أو بأسباب الأزمات والحروب اللي مرنا بها. هي هذه الفئة المقصودة بذوي الاحتياجات الخاصة. يعطيك العافية يا مبشار، شكرا أكيد إلك، وكان مسك الختام مع حضرتك. وصلنا إلى نهاية مضافتنا، شكرا لكم، نلتقيكم بحلقة أخرى، إلى اللقاء.
5: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
6: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 24 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

أنيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

العذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 25 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إليه يرد علم الساعة،

رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. حم.

قريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

الخاسرون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

0: الْحَمِيدِ وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

أوفِ بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فارهبون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار

وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

أَكْثَرُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

بها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الطاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك،

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: ميم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

فيها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

العذاب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الباسط عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

حقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً

عظيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما.

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بها لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

0: كثيرا
1: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

قيد. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

أهلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا،

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

بصير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.